كاينه موسيقى يديروا ما يطلعوا في المنسا زعما انتو ديال الموسيقى انيس باوني ونهاران ما كانش انتو اوكي انيس هو تانيزيو هو كالاندي كالبسيرا كاركسيرا رونا هلا هي كالاندي اوكي موسيقى كابرتنا اوكي شياب Siap, siap. Nebe tiru mai tita letan fali mensaze, Li fali ta mensaze mbalu. Nebe te li fali ta mensaze mbalu tan, li fali ta mensaze mbalu tan.